0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنيات منين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برد جيگيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالا چاوكشكانو هولي بوناكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لبرزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجيشكاني بيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاريكاني سرسام الدكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو خاك نو نو بوينديك